0: VaticanNews.va.
1: افتتح لون الرابع عشر مساء الخميس السنة الأكاديمية للجامعات الحبرية في روما خلال قداس ترأسه في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان بحضور نحو 5000 مؤمن وعدد من الكرادلة والأساقفة. وجه البابا إلى الطلاب والأساتذة والباحثين رسالة سلط فيها الضوء على معنى العلم وأهمية الانفتاح على الآخرين وضرورة الحفاظ على البعد الإنساني والروحي للمعرفة في عصر تتسارع فيه قدرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قال الحبر الأعظم في عظته إن الدراسة والبحث لا ينبغي أن يكونا من أجل المصلحة الشخصية وحدها، إذ لابد أن يتحولا إلى خدمة للإيمان والحقيقة ولخير الآخرين. واعتبر أن افتتاح السنة الأكاديمية بالاحتفال بالقداس يحمل في حد ذاته رسالة واضحة، وهي أن المعرفة ينبغي أن تعاش باعتبارها عطية تشارك مع الآخرين وليس وسيلة لتحقيق النجاح الفردي أو التنافس. في معرض حديثه عن الذكاء البشري توقف البابا عند التحدي الذي تفرضه التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الخوارزميات تستطيع معالجة المعلومات بسرعة تفوق قدرة الإنسان، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الذكاء البشري لا ينبغي أن يدخل في سباق مع التكنولوجيا على أساس السرعة، لأن قوته الحقيقية تكمن في قدرته على ربط المعرفة بالذاكرة والتجارب الشخصية والمشاعر والقلب. بعدها لفت لون الرابع عشر إلى أن الإنسان لا يكتفي بجمع البيانات وحسب، بل يستطيع أن يتذكر ما عاشه وأن يفهم معاني التجارب وتأثيرها في النفس. من هنا دعا البابا طلاب الجامعات الحبرية إلى أن يجمعوا بين المعرفة والنضج الإنساني وأن يحافظوا على الحس النقدي وأن لا يقعوا ضحية الأفكار أو الخطابات التي تستغل الدين والمعرفة لتحقيق مصالح خاصة. هذا ثم أكد البابا أن الدراسة الأكاديمية ولا سيما في مجالات اللاهوت والفلسفة والعلوم الإنسانية يجب أن تبقى مرتبطة بخدمة الحقيقة، داعيا الطلاب إلى أن يتذكروا دائما أن ما يتعلمونه يمكن أن يكون في خدمة أشخاص آخرين، وأن العلم لا يكتمل إذا بقي محصورا في صاحبه. على صعيد آخر حذر الحبر الأعظم من مخاطر النرجسية والطموح المفرط والمنافسة داخل البيئة الأكاديمية، وقال إن الروتين والبحث عن المناصب والصراعات يمكن أن تستنزف طاقة الطلاب والباحثين وتحول الشغف الأول بالمعرفة إلى حالة من الجفاف والحزن والتوتر. ولهذا دعا الجميع إلى العودة إلى الدافع الأول الذي دفعهم إلى الدراسة والبحث وإلى حفظ القلب باعتباره المكان الذي تبدأ منه الرغبة في المعرفة والخدمة. لم تخلو عظة البابا من الحديث عن أهمية الصداقة، لا سيما تلك التي تنشأ من خلال البحث المشترك عن الحقيقة، داعيا الطلاب الجامعيين إلى عدم الانغلاق على أنفسهم وإلى مشاركة ما يحصلون عليه من فرص تعليمية مع من لا يملكون الفرص نفسها. وقال إن كثيرين في العالم محرومون من التعليم العالي، ولذلك فإن من يحصل على فرصة للتعلم يتحمل أيضا مسؤولية مشاركة ما تعلمه وخدمة الآخرين. بعدها توقف البابا عند إعادة بناء أسوار أورشليم وفقا لسفر نحميا، وشبه الجامعة بورشة كبيرة يعمل فيها الجميع ولكل شخص فيها دوره ومسؤوليته، مؤكدا أن مواجهة التحديات ومن بينها تشتت المعرفة وتأثير التكنولوجيا على العقل والانتباه تحتاج إلى تعاون مختلف الاختصاصات. في هذا السياق

0: دعا البابا إلى النظافة الحقيقية للانتباه، أي إلى اعتماد إيقاع في الحياة الجامعية يتيح الصمت والدراسة العميقة والقراءة والحوار الهادئ والتفكير المتأني، وحذر من أن غياب هذه العناصر يمكن أن يؤثر على الحرية الداخلية للإنسان وقدرته على التركيز والتفكير المستقل. هذا ثم أشار البابا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه دراسة اللاهوت على هذا الصعيد، معتبرا أنها ليست منفصلة عن التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، بل يمكن أن تشكل نقطة التقاء بين مختلف مجالات المعرفة، وأن تساعد على إعطاء العمل الأكاديمي بعدا أوسع. في الختام، دعا لون 14 الطلاب إلى الإفادة من وجود زملاء لهم من مختلف القارات، مشددا على عدم الاكتفاء بالجلوس إلى جانب بعضهم البعض، إذ لابد أن يلتقوا ويتحدثوا ويستمعوا إلى زملائهم، وأن يتبادلوا تجاربهم الكنسية والثقافية، ويصلوا معا ويبنوا صداقات يمكن أن تستمر طوال حياتهم. وأكد البابا أن الجامعة تشكل مساحة للمعرفة والإنسانية والحوار والإيمان، وأن نجاحها الحقيقي يقاس أيضا بقدرتها على بناء جسور بين أشخاص وثقافات مختلفة، وعلى وضع العلم في خدمة الآخرين والحقيقة.
1: يمكن فهم لقائنا كتمرين على الإصغاء بانتباه إلى تلك الأصداء التي لا تزال تتردد في حياة الكنيسة وفي قلب العائلات، وكذلك كاستجابة للأصداء الكثيرة التي تصل إلينا نحن الرعاة من مختلف مجالات الحياة الكنسية والإنسانية. بهذه الكلمات افتتح الكاردينال ماريو جريتش صباح أمس الخميس أعمال اليوم الثاني من اللقاء المخصص للإرشاد الرسولي فرح الحب بمناسبة مرور 10 سنوات على صدوره، وشارك في المداخلات حول موضوع العائلات اليوم، الواقع والجمال والتحديات، الكاردينال فيليبي نيري فيراو رئيس أساقفة غوا وداماو في الهند، والبروفيسور فينشينسو روزيتو نائب عميد المعهد الحبري اللاهوتي يوحنا بولس الثاني. ويجمع اللقاء الذي انطلق يوم الأربعاء ويستمر حتى 14 من تشرين الأول أكتوبر في الفاتيكان رؤساء الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة وأزواجا وزوجات، إلى جانب عدد من الخبراء. وفي مستهل كلمته ذكر الكاردينال جريتش بأن الرب أوكل إلينا رسالة، إعلان البشرى السارة والشهادة لفرح الإنجيل في كل زمان وفي كل ظرف، وأوضح أن الإنجيل ليس مجرد صوت بين أصوات كثيرة، بل هو الصوت المؤسس الذي ينبغي أن يستلهم منه كل عمل رعوي مسيحي أصيل. وأضاف إن كل مبادرة رعوية وكل تمييز وكل اقتراح نقدمه يجد في نهاية المطاف أصله ومعياره في رسالة المسيح الخلاصية. وأشار الكاردينال جريتش إلى أن الصدى الثاني الذي ينبغي الإصغاء إليه بانتباه هو صدى تعليم الكنيسة، وبصورة خاصة الإرشاد الرسولي فرح الحب، وهو وثيقة لا تزال تثير في مختلف أنحاء العالم التأملات والتعمق والمبادرات الرعوية. وذكر أنه بعد 10 سنوات على صدور هذه الوثيقة نحن مدعوون إلى الإصغاء إلى الطريقة التي تردد بها هذا التعليم السينودوسي في الكنائس المحلية، المسارات التي سلكتها والثمار التي أينعت والصعوبات التي واجهتها والمسائل التي لا تزال مفتوحة. وأشار إلى أن قبول الوثيقة عرف أيضا توترات وتفسيرات مختلفة، لافتا إلى أن كل ذلك يشكل جزءا من التاريخ الذي نجتمع اليوم لاستعراضه معا، متسائلين عما تعلمناه في محاولتنا لترجمة فرح الحب إلى ممارسة رعوية. وأوضح الكاردينال جريتش أن حقيقة الإنجيل الواحدة نفسها ألهمت في كل كنيسة خاصة استجابات رعوية مختلفة صاغتها السياقات الثقافية المتنوعة والتقاليد الكنسية والفرص والتحديات. وأضاف أن الرسالة وإن بقيت واحدة وثابتة فإن طريقة قبولها وتطبيقها تكشف غنى الروح القدس وإبداعه العاملين في حياة الكنيسة. ومن هنا فإن الإصغاء إلى هذه الخبرات المتنوعة يتيح تمييز مسارات قادرة على إغناء رسالتنا المشتركة. أما الصدى الثالث الذي دعا الأمين العام لسنودس الأساقفة إلى الإصغاء إليه باهتمام خاص فهو أصوات العائلة نفسها التي تصل إلينا من خلال الخبرات الملموسة للأزواج والزوجات والآباء والأبناء والثنائيات الشابة التي تستعد للزواج والمسنين الذين يعيشون دعوتهم بأمانة وعائلات لا تحصى تسعى إلى تجسيد الإنجيل في حياتها اليومية، ومن بين هذه العائلات كثيرون يشكلون أمثلة حقيقية للرجاء من خلال التزامهم اليومي بالمحبة والغفران والعناية بعضهم ببعض والبدء من جديد، وغالبا ما يفعلون ذلك وسط صعوبات كبيرة. وأكد الكاردينال غريتش أن شهادتهم تستحق أن تقبل بامتنان، لأن العائلات هي فاعلة في رسالة الكنيسة، ولدينا الكثير لنتلقاه منها ونتعلمه. وأضاف أن خبرتها تساعدنا على فهم أعمق لكيفية تجسد الإنجيل في الحياة اليومية، وكيف أننا مدعوون إلى إعلانه اليوم. ولفت الكاردينال غريتش إلى أن الأمانة والهشاشة تتشابكان غالبا داخل التاريخ العائلي الواحد، إذ إن العائلات الملتزمة بعمق بعيش دعوتها قد تمر بلحظات من عدم اليقين وتوترات في العلاقات وآلام وظروف تحتاج فيها إلى الدعم، كما تواجه عائلات كثيرة وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي والضغوط الثقافية والإيديولوجية والتفكك الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي، فيما تعاني عائلات أخرى العواقب المدمرة للحروب والنزاعات المسلحة التي تفرق الأحباء وتجبر كثيرين على مغادرة منازلهم، بينما تحمل بعض العائلات أعباء تبدو أثقل من أن تحتمل. ودعا الكاردينال غريتش إلى الإصغاء أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها العائلات في علاقتها بجماعتنا المسيحية، والتساؤل عن كيفية تمكن عملنا الرعوي من مساندتها بصورة أفضل. وأكد أنه حتى في الظروف التي تطبعها الشكوك والجراح تبقى في قلب الإنسان رغبة عميقة في أن يحب وأن يحب وأن ينتمي إلى أحد وأن يبني علاقات ثابتة ومستقبلا يتبعه الرجاء. وشدد على أن الاهتمام بهذه الرغبة يساعدنا على إدراك كيف أن نعمة الله تعمل حقا في حياة العائلات، وكيف يمكن للإنجيل أن يخاطب تطلعاتها الأكثر عمقا. وأضاف أن مهمتنا خلال هذا اللقاء هي الإصغاء، ومن خلال الإصغاء التعلم من الخبرة وتقييم المسارات التي سلكناها. وختم الكاردينال غريتش معربا عن أمله في أن يسهم هذا الإصغاء المشترك في تعميق الشركة وتجديد الالتزام بمرافقة العائلات بحقيقة الإنجيل وبروح من الرحمة والحكمة والرجاء، كما أعرب عن أمله في أن يساعد اللقاء على فهم الاختلافات بصورة أوضح وتحديد المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التمييز، وأن يجعل المشاركين أكثر استعدادا لتحقيق الرسالة التي أوكلها إليهم الرب وإعلان فرح الإنجيل مع العائلات.
2: انطلق الكاردينال فيليب نيري فيراو رئيس وساقفة جوا وداماو في مداخلته التي افتتحت اليوم الثاني من أعمال اجتماع البابا لابون الرابع عشر مع رؤساء الكنائس الشرقية ورؤساء المجالس الأسقفية بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق الإرشاد الرسولي فرح الحب، بتحليل بأن العائلات اليوم تعد فسيفساء معقدة من واقع مختلف تتسم بالحرية والرجاء والصعوبات والجراح. إن العائلة ليست مجرد مكان تنقل إليه الكنيسة الإنجيل، بل هي أيضا المكان الذي ينبض منه الإنجيل بالحياة من جيل إلى جيل ومن عائلة إلى أخرى ومن العائلات إلى المجتمع. هذا وتابع الكاردينال مداخلته متحدثا عن موضوع العائلات اليوم، الواقع، الجمال والتحديات، تمييز علامات الأزمنة انطلاقا من خبرة العائلات والتزام الكنيسة اليوم. ودعا المشاركين في هذا اللقاء المصمم بأسلوب سينودسي إلى أن يسألوا أنفسهم في إطار تمييزهم ما هو التغيير الذي يطلبه الروح القدس من الكنيسة؟ وهذا لا يتعلق فقط بما نفعله من أجل العائلات، بل بالطريقة التي نفهمها بها ونرافقها ونجعلها فاعلة في الإنجيل ومقرا دائما لإعلان الله. وتابع الكاردينال متحدثا عن خبرته كراع في آسيا وتحديدا في الهند. يعترف الكاردينال بأن واقع العائلات شهد تغيرا في الهوية والتكوين والشكل مع وجود إسر أصغر حجما وأشكالا جديدة من المساكنة والزيجات المختلطة بين الأديان، وتتجه العائلات بشكل متزايد نحو الانتقال والهجرة، بينما يقع على كاهل العديد منها عبء عدم الاستقرار الاقتصادي والفقر والبطالة والشكوك حول المستقبل. ويوضح أيضا أن العائلات المسيحية في أماكن مختلفة من الهند وآسيا مجبر على التعايش مع استقطاب ديني وعداء متزايدين، مما يجعل التعبير العلني عن الإيمان ونقله أكثر صعوبة. ومع ذلك أضاف الكاردينال أن هناك الجمال الذي تقدمه هذه العائلات للكنيسة من خلال الاهتمام المخصص للأطفال والكبار في السن والمرضى والفئات الأكثر هشاشة. ويشرح أيضا أنه حتى في وسط الفقر وعدم اليقين تستمر عائلاتنا في خلق المساحات الإيجابية للفرح والرجاء، ويذكر بأنه بعد الاستقبال للإرشاد الرسولي فرح الحب، فإن الكنائس في الهند وفي جميع أنحاء آسيا شرعت في الإصغاء إلى العائلات، وقد شكل هذا الإصغاء طريقة سيرنا معا معهم. والآن نعتبر التحضير للزواج بمثابة بداية لمسار يستمر مدى الحياة، ونقدم التجديد الروحي والمرافقة للأزواج والأطفال، ونواصل تدريب العائلات والقادة العلمانيين على مر الوقت. وخلص الكاردينال فيليب نيري فيراو رئيس أساقفة جوا وداماو في مداخلته مشددا على ضرورة الانتقال من الرسالة الموجهة إلى العائلات إلى الرسالة بين العائلات في العمل الرعوي، حيث لا تكون العائلات مجرد متلقية للمساعدة بل تتعاون مع الكنيسة من أجل الرسالة. وبالنهاية قدم الكاردينال نيري فيراو خبرة ملموسة لكاهن بدأ العمل الرعوي الأسري في رعيته لانطلاقا من برنامج، بل من خلال زيارة عائلة تعاني من صعوبات كامنة في الحوار بين الوالدين وبينهم وبين الأبناء عبر محادثة واستعداد للإصغاء. هذا ومن جهة أخرى تحدث فينشينسو روزيتو أستاذ تاريخ في الجامعة اللاتيران الحبرية ونائب عميد المعهد اللاهوتي الحبري يوحنا بولس الثاني لعلوم الزواج والعائلة في مداخلته عبر بعض الأسئلة للتمييز السينودسي للمشاركين، وتضمن ذلك أولاً دعوة مستوحاة من تأمل البابا لاون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ليحرص كل فرد على طبيعة العلاقات التي يبنيها داخل عائلته وداخل الكنيسة. ويؤكد البروفيسور روزيتو أن الممارسة الأسرية تساعدنا على فهم كيف تتعلم الكنائس والعائلات من بعضها البعض، فكل من الكنيسة والعائلة تتعلمان أيضا من خلال ممارسة حياتهما اليومية. تابع الأستاذ روزيتو، ومن هنا يأتي السؤال الذي ينبغي طرحه كأب وكأم أو كلاهوتي أو كراعين: هل أنا قادر على التعرف وتقديم شيء واحد جديد على الأقل تعلمت فعله أو فعله بطريقة مختلفة خلال السنوات الأخيرة من حياتي الأسرية أو الرعوية؟ ويعود ذلك إلى أن التغييرات في الحياة الأسرية ليست مشاكل كما يوضح الأستاذ روزيتو، بل هي أنشطة إنسانية، وبالتالي كما يذكر إرشاد الرسولي فرح الحب، فإنها تمثل فرصة وعمليات ملموسة يتفاعل فيها الأشخاص والعائلات ويتعلمون ويطورون موارد جديدة. ويتابع أيضا: لنفكر على سبيل المثال في كيفية استخدام التقنيات الرقمية الجديدة التي تحول العادات اليومية للعائلات وتربية الأبناء. وفي ختام مداخلته لخص البروفيسور فينشينسو روزيتو رؤيته ببيان أن العائلة والكنيسة تتعلمان وتتغيران معا وسط التحولات، ومستلهما صورة هرب العائلة المقدسة إلى مصر، أشار إلى أن تجارب العائلات المهاجرة واللاجئة تدفع المجتمعات المسيحية لتصبح كنائس ملاذ تحتضن القادمين والمسافرين، كما حذر من أن انعدام الأمان الناتج عن العنف الاجتماعي والسياسي يشكل مأساة حقيقية يمكن أن تلتهم الروابط العاطفية والعلاقات الكنسية. واستنادا إلى حلم القديس يوسف، أكد أن تخيل أشكال جديدة للكنيسة يعني التجديد والاستعداد للتعلم المتبادل أثناء التحول المشترك. وختم بطرح سؤال محوري للتمييز: ما الذي نحتاجه اليوم في وسط هذا العالم بما فيه من أنوار وظلال لنتعلم ونبتكر طرقا جديدة لنكون عائلة؟
3: شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة المطران كريستوف القسيس الخميس الثامن من تشرين الأول أكتوبر في جلسة اللجنة الثالثة في سياق أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة، وكان موضوع الجلسة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي بداية مداخلته أشار إلى أن الإيمان بأن كل إنسان قد خلق على صورة الله ومثاله هو في جوهر تعليم الكنيسة، ويجعل هذا كل شخص يتمتع بكرامة متساوية لا يمكن المساس بها. وتابع أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تشكل انتهاكا مباشرا للكرامة ولوحدة العائلة البشرية. ثم أراد المطران القسيس التذكير بحديث البابا لاون الرابع عشر عن الضرورة الملحة لصيانة هذه الكرامة بدون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الطبقة أو المهنة، وهو ما كان قداسة البابا قد ذكر في كلمته في لقاء بعنوان إلى جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، عقد في مركز المؤتمرات روبرت شومان في ميتس في 28 من أيلول سبتمبر الماضي في سياق زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى فرنسا. ووصل المراقب الدائم مؤكدا على كون الكرامة البشرية التي منحها الله أساسية لبناء جماعة دولية حقيقية يمكن فيها بلوغ الخير المشترك، وأوضح أن الإيديولوجيات المادية والقومية والتي تتناقض مع هذه القيم تحول دون أن تصبح وحدة العائلة البشرية واقعاً معاشاً. وتبع المطران القسيس أن شر العنصرية يأخذ مع الأسف في المجتمع المعاصر أشكالاً عديدة وعلى مستويات مختلفة رغم التقدم الظاهري. ثم ذكر المراقب الدائم بحديث الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير من السنة الماضية 2025 عن أن سرعة التغيير ونطاقه يظلان متباينين وغير كافيين. كما وتحدث المراقب الدائم عن أن العنصرية تستمر في تمييز على أساس القناعة الخاطئة بأن شخصاً بتقليصه إلى مجموعة من الصفات يمكنه أن يكون أسمى من غيره. ومن هذا المنطلق أراد المطران كريستوف القسيس تسليط الضوء على بعض المواضيع المثيرة للقلق، وتحدث أولاً عما يواصل المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء التعرض إليه من عنصرية وكراهية الأجانب وتفرقة. وذكر المراقب الدائم في هذا السياق بتشديد البابا لون 14 على أنه لا يمكن ولا يجوز لأشخاص يبحثون عن حياة أفضل وأكثر أمناً أن يقابلوا ببرود أو لا مبالاة أو تمييز، وهو ما كان الأب الأقدس قد قال في عظته مترئساً القداس الإلهي لمناسبة يوبيل عالم الرسالات والمهاجرين في 25 أكتوبر 2025. الموضوع المقلق الثاني حسب ما تبع مراقب الكرسي الرسولي الدائم هو الأشكال الجديدة من الاستبعاد والأحكام المسبقة التي تظهر في العالم الرقمي. وقال في هذا السياق إن المنصات على الشبكة يمكنها أن تقوي الكراهية والاستقطاب، وأضاف أن العدالة تتطلب في الحقبة الرقمية استخدام البيانات والتقنيات لتعزيز كرامة الشخص البشري والخير العام. أشار المطران القسيس بعد ذلك إلى موضوع آخر يجب رفضه ونبذه، ألا وهو التعصب الديني، سواء كان معاداة السامية أو كراهية المسيحيين أو الإسلاموفوبيا أو غيرها من أشكال عداوة تنطلق من الكراهية إزاء الدين. وأكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم في ختام مداخلته خلال مشاركته 25 أكتوبر في جلسة اللجنة الثالثة في سياق أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة، وكان موضوع الجلسة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأيضا التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج دربن ومتابعتهما. أكد أن أمام هذه الأوضاع هناك حاجة إلى تقوية الجهود من أجل إنماء وتعزيز احترام الكرامة التي لا يمكن انتهاكها لكل شخص بشري، وتعزيز ثقافة لقاء وانفتاح على الآخرين في احترام متبادل.
4: احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في مالاوي في 24 أكتوبر بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديداً في 1926، وتمحور الاحتفال حول عنوان الرسالة التي وجهها قداسة البابا لاون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026، واحد في المسيح متحدون في الرسالة. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، سلط المطران فينسنت ماكواوا رئيس لجنة الرسالة في مجلس أساقفة مالاوي الكاثوليك سلط الضوء خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي على أهمية دور الأعمال الرسولية البابوية. يحتفل يوم الأحد 18 من 24 أكتوبر 2026 باليوم الإرسالي العالمي 100، وكان قداسة البابا لاون 14 قد وجه رسالة للمناسبة بعنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، نشرت في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت. ويستهل قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس الحادي عشر، وتحديدا في العام 1926. ويحث قداسة البابا ليون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة والمرتقب الاحتفال به في 18 من تشرين الأول أكتوبر، يحث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم السبت 10 من تشرين الأول أكتوبر أعضاء سينودوس كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين، وأعرب الأب الأقدس للحضور في بداية كلمته إليهم عن سعادته لاستقبالهم لمناسبة انعقاد السينودوس، والذي وحسب ما ذكر قدسته ليس فقط إجراء إداريا بل هو أيضا لحظة شركة وخدمة كأساقفة. ثم أراد البابا أن يحيي من خلال الحضور الكهنة والرهبان والراهبات والإكليريكيين وجميع مؤمني كنيسة الروم الملكيين الأحباء، سواء في أراضيكم أو في الشتات عبر العالم، قال قدسته. ذكر الأب الأقدس بعد ذلك بأن في أنطاكيا سمي للمرة الأولى أتباع يسوع بالمسيحيين، وقد كان المسيحيون في تلك الفترة كما هم اليوم مدعوين إلى العيش بشكل يشهد للحضور الحي لله الساكن بيننا. ووصل قدسة البابا أن المسيحيين الأوائل كانوا يختلفون عن الآخرين بفضل حياة المحبة، وهو ما يستمر في رعاياكم، قال البابا للحضور، وأضاف أنهم لا يحملون الإيمان في عقولهم فقط بل يجعلونه يتغلغل إلى قلوبهم، وبتحفيز من الروح القدس يتقسمون الطعام مع الجياع ويقدمون التربية والعناية الصحية، يرافقون المتألمين ويشجعونهم كي تكون الكنيسة منارة وخاصة في زمن الاضطراب هذا. ووصل البابا لون 14 قائلا لأعضاء سينودوس كنيسة الروم الملكيين إن المؤمنين في الكثير من مناطق كنيستهم التقليدية يعانون من الحرب وعدم الاستقرار، التطرف الديني والمصاعب الاقتصادية، وأضاف أنه يريد أن يقول من خلالهم لكنيستهم الحبيبة أنه قريب منهم وأن الكنيسة الكاثوليكية كلها معهم، وذلك لأن إذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء. ووصل الأب الأقدس أنهم ولأنهم يعانون ويسعون إلى الاقتضاء بيسوع في الوداعة التي افتدى بها العالم في قلب الكنيسة. وتبع البابا قائلا لأعضاء السينودوس أنه يفكر بشكل خاص في الجراح والصعاب التي يواجهونها، ما يجبر الكثير من المؤمنين إلى الرحيل إلى أراض بعيدة للعثور على عمل والهرب من الأخطار وحتى الاضطهاد في بعض الأحيان ولإنشاء عائلاتهم في أمان. تحدث قدسة البابا بعد ذلك إلى ضيوفه عما وصفها بالدعوة العظيمة لكنيستهم، أي أن يكونوا شهودا للمصالحة والسلام في أراض مزقتها النزاعات، وأضاف أنهم بذور شركة في أراض جرحها العنف، وأن هذه الشهادة تجعلهم بالفعل أيقونات لقرون من الإيمان في أقدس أماكن خلاصنا. توقف البابا لون 14 بعد ذلك عند كون الميل البشري نحو الصراع يؤثر علينا نحن أيضا في الكنيسة في بعض الأحيان، وليس من الصدفة، تابع الأب الأقدس، أن تكون التوصية الأولى للكهنة والشمامسة حسب الطقس البيزنطي مع استعدادهم للاحتفال بالليتورجيا الإلهية أن يكونوا في تصالح مع الجميع، ولا يحملوا في نفوسهم شيئا ضد أي شخص أو في قلوبهم ضغينة أو شرا، إن هذه المصالحة هي ذبيحة في المسيح ومعه، أضاف الحبر الأعظم. وتبع الأب الأقدس قائلا للحضور إن سينودوس أساقفة كنيسة الروم الملكيين هو من هذا المنطلق حارس للشركة، وأضاف أن عليهم مسؤولية كبيرة ألا وهي الحفاظ على الشركة وإنماؤها من خلال المجمعية الأسقفية، وهو مكان قدسته قد أشار إليه في الإرادة الرسولية موتوا كونكورديا. وتابع البابا مشددا على ضرورة اليقظة كي لا نسقط في تجربة الترفع على الآخرين والسعي إلى السلطة بدلا من الخدمة، المكسب بدلا من الشفافية والنزاهة، النجاح الشخصي بدلا من الاهتمام الرعوي. وأضاف الأب الأقدس أن الروح القدس يطالبنا ببذل الجهد والصلاة من أجل الوحدة التي ستساعد الناس جميعا على إدراك أن المسيح حاضر بيننا. تحدث البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عن أن أنجع تعبير عن إيماننا وأوضح إعلان للبشرى السارة لمن لا يعرفون المسيح يتحققان حين نحمل صليبنا ونختار إظهار المحبة في لحظات نشعر فيها بالخوف والغضب والمعاناة. وتابع الأب الأقدس أننا نحن من يخدم الكنيسة كإكليروس نمنح مؤمنين رجاء أكبر في الإنجيل حين نسائل أنفسنا ونحاسب بعضنا البعض، لا فقط فيما يتعلق بإدارة الخيور المادية بل وأيضا فيما يخص طريقة سعينا إلى المصالحة. وتابع الأب الأقدس أننا قد رأينا على مر التاريخ أن المحن التي نواجهها سواء كانت هذه الاستشهاد أو التضحيات التي نقوم بها انطلاقا من محبة القريب توفر لنا فرصة لإظهار إيماننا بطريقة تتردد أصداؤها في قلوب من يتطلعون إلى سلام حقيقي. وهكذا فإني أصلي، قال البابا لون الرابع عشر، كي تستمروا بالرجاء المسيحي وبمحبة جميع من تعيشون معهم في تنشئة الشباب وتشجيع الجميع حسب تقاليدكم النبيلة. أكد قداسة البابا بعد ذلك أن الكرسي الرسولي من جانبه وبفضل سخاء كثيرين يعمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في سوريا ولبنان والعراق لتلقي تربية كاثوليكية. وأضاف أن الهدف هو دعم الشباب كي تحصل العائلات المسيحية على المساعدة الضرورية للبقاء في الشرق الأوسط والحفاظ على الحضور المسيحي. وفي ختام كلمته إلى أعضاء كنيسة الروم الملكيين الذين استقبلهم اليوم السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر لمناسبة انعقاد سينودوس الكنيسة، أراد قداسة البابا لون الرابع عشر توجيه الشكر إليهم على ما يقومون به، كما وأكد للحضور قربه الروحي. ثم أوكل الأب الأقدس السينودوس إلى شفاعة مريم والدة الإله وأكد صلاته كي ينير الروح القدس أعضاء السينودوس ويقودهم في اتخاذ القرارات. وختم قداسة البابا مستمطرا على الحضور وعلى جميع مؤمني كنيسة الروم الملكيين وافر البركات الإلهية.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء مدراء المتاحف من مختلف أنحاء العالم في مجموعة بيزوت. ووجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد اغتنمت بسرور فرصة لقائكم أنتم أعضاء مجموعة بيزوت الذين تمثلون بعضا من أعرق المتاحف وأكثرها شهرة في العالم. أنتم بحكم عملكم وشغفكم تدركون جيدا أن كل متحف هو مكان للذاكرة والجمال والتاريخ، يتيح اللقاء بين الأجيال ويعزز الثقافة والإبداع الإنساني. تابع الأب الأقدس يقول: لقد أولت الكنيسة على مر القرون اهتماما خاصا بالبعد الفني مقدرة مختلف أشكاله، فالفن هو في الواقع الوسيلة التي يستخدمها الإنسان بفضل موهبته وإبداعه لإضفاء القيمة على المادة وتحويلها، أي على الخليقة التي يعيش فيها على صورة الله ومثاله. ومن هذا المنطلق يكتسب موضوع لقائكم وهو المادية أهمية خاصة، ليس فقط لاكتشاف العلاقات بين الشيء المادي وتفسير العمل الفني، بل أيضا للتأمل في الخصائص المميزة للمادة بوصفها المكان الذي أراد الله نفسه أن يكشف فيه عن ذاته. وفي هذا الصدد أود أن أتشارك معكم بعض التأملات الموجزة. أولا، أضاف الحبر الأعظم يقول: إن المادة متاحة لنا فهي عطية تمنح لنا، والفنان بفضل مهارته يحول ما بين يديه ليقدمه بدوره عطية للآخرين، وهكذا يسهم النتاج الثقافي في إبراز جمال الخليقة. وفي هذا السياق كتب البابا فرانسيس: كان يسوع يعمل بيديه وكان على تماس يومي مع المادة التي خلقها الله ليمنحها شكلا بفضل مهارته كحرفي. كذلك فإن المادة هي قابلة للتشكيل، إذ يمكن تطويعها وفقا لفكرة الفنان لكي يعبر من خلاله عن حدسه وإلهامه ويعطي المشاعر والأحلام والكلمات جسدا أو صوتا. فالفن هو في الواقع عملية إبداعية يحاكي الإنسان من خلالها عمل الله ويشكل المادة ليضفي عليها معنى متساميا، وهكذا تصبح المادة علامة على ذلك الجمال الذي يوقظ عيون القلب والعقل ويوجه الإنسان نحو العلا. تابع الأب الأقدس يقول: وأخيرا المادة هي ذاكرة، فالأعمال المحفوظة في المتاحف تشهد على تاريخ يخاطب كل إنسان ويتوجه إليه جيلا بعد جيل، وهكذا يضع العمل المتحفي حكمة الماضي بين أيدي الحاضر. أما الكنيسة التي تحج عبر الزمن فقد فهمت الفن على هذا النحو تحديدا، لا بوصفه مجرد اهتمام بالشكل والجمال لذاتهما، بل باعتباره شكلا من أشكال إعلان الإنجيل من خلال الجمال. لذلك خلص البابا لاوون 14 إلى القول: أهنئكم جميعا على عملكم في إدارة المتاحف التي تكرسون جهودكم لها والإشراف عليها وعلى حفاظكم على تراث مشترك للبشرية جمعاء، وأتمنى كل الخير لمبادرات مجموعتكم، وأستمطر عليكم وعلى أحبائكم ومعاونيكم فيض بركات الرب. أعلنت دائرة الكنائس الشرقية أن البابا لاوون 14 قرر تخصيص منح دراسية لدعم الطلاب المسيحيين من العائلات الأكثر احتياجاً في لبنان وسوريا والعراق، بما يغطي الرسوم المدرسية والجامعية السنوية لأبنائهم. وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صدر اليوم السبت 10/1 أكتوبر 2026 أن الحبر الأعظم أشار إلى مشروع رعوي مخصص للعائلات المسيحية التي تعاني أوضاعاً شديدة الصعوبة في هذه البلدان، وذلك خلال اللقاء الذي استقبل فيه صباح اليوم سينودوس أساقفة كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين الكاثوليك. وبموجب هذا القرار وجه قداسة البابا إلى تأمين منح دراسية لهذه الجماعات من خلال دائرة الكنائس الشرقية لتغطية تكاليف الأقساط المدرسية والجامعية السنوية لأبنائها. وأكد البيان أن هذه المبادرة تعبر عن عناية الأبوة التي يليها البابا لاوون 14 للأطفال والمراهقين والشباب وعائلاتهم، كما تهدف إلى إظهار قربه وقرب الكنيسة الكاثوليكية جمعاء من المؤمنين الذين أنهكتهم النزاعات وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها هذه البلدان منذ زمن طويل. ومن خلال هذه الخطوة يجدد البابا لاوون 14 اهتمام الكنيسة بأبنائها في الشرق الأوسط، ولا سيما العائلات المسيحية التي تواجه تحديات قاسية، واضعا دعم التعليم في خدمة الأطفال والشباب، ومؤكدا تضامن الكنيسة معهم في ظروفهم الصعبة. من غير المفهوم حقا أن يرغب المرء في استخدام هذا النظام في يومنا هذا، ولا أعرف لأي غايات، ومن المؤكد أنه لا يمكن القبول بتحويل الموت إلى مشهد استعراضي حتى وإن كان الشخص مذنبا بطبيعة الحال، فهناك وسائل أخرى. بهذه الكلمات علق الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على قرار وزارة الدفاع الأمريكية لبث حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن مباشرة عبر الإنترنت، وهو الرائد السابق في الجيش الأمريكي الذي أدين بارتكاب مجزرة فورت هود عام 2009. وأضاف الكاردينال بارولين على هامش فعالية أقيمت في روما تكريما لجون هنري نيومان إن فكر الكنيسة يعارض عقوبة الإعدام معارضة تامة، فهي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية ولا تشكل أي رادع. وأشار إلى أن رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة رئيس الأساقفة بول ستاك كوكلي سبق أن عبر عن موقفه بشأن هذه المسألة، لافتا إلى أن الكرسي الرسولي سيصدر بيانا في هذا الشأن. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن جائزة نوبل للسلام التي منحت أمس إلى الحقوقية الجنوب أفريقية البالغة من العمر 85 عاما نافاني ثيم نافي بيلاي، وهي قضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2003 وحتى عام 2008 ومفوضة للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2008 إلى عام 2014، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن النضال من أجل حقوق الإنسان هو أمر إيجابي.
3: دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يانا سبولياريتش إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إحلال السلام في العالم والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاعات، محذرة من تصاعد الخطاب الذي ينزع عن الإنسان صفته الإنسانية ومن المخاطر المتزايدة لاستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الحروب. في حديث إلى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني في عقب لقائها مع البابا لون الرابع عشر في الفاتيكان، شددت السيدة سبولياريتش على أهمية الدور الذي يطلع به الكرسي الرسولي من أجل دعم الحوار وتعزيز ثقافة السلام في العالم، مؤكدة أن الدعوة المشتركة إلى إنهاء الحروب وحماية المدنيين تمنح هذه الجهود قوة أكبر وتأثيرا أوسع. وأوضحت أن اللقاء الذي جمعها مع الحبر الأعظم في 9 من تشرين الأول أكتوبر الجاري يحمل أهمية كبيرة، ليس بالنسبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية المدنيين ولا سيما الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في قلب النزاعات المسلحة والحروب. في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني، كشفت سبولياريتش عن التحضيرات لعقد مؤتمر دولي في الأردن في 7 من كانون الأول ديسمبر المقبل برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما أعربت عن أملها في أن يجمع المؤتمر قادة الدول لتجديد التزامهم بالمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى صون كرامة الإنسان وحماية المدنيين في مختلف الظروف. هذا وأشارت إلى أن 122 دولة حول العالم أبدت حتى الآن رغبتها في المشاركة في هذا اللقاء مع استمرار انضمام دول جديدة، معتبرة أن هذا الإقبال يمنحها الأمل بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. تأتي هذه المبادرة في وقت ترصد فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 130 نزاعا حول العالم، وهو عدد غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، ويعادل نحو ضعف ما كان عليه قبل 15 عاما. ولفتت سبولياريتش إلى أن النزاعات باتت متشابكة بصورة متزايدة، ما يجعل فهمها ومعالجة تداعياتها أكثر تعقيدا. وحذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تراجع احترام قواعد القانون الدولي أثناء الحروب، رغم أن جميع دول العالم صادقت على اتفاقيات جنيف لعام 49 والتي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف الحد من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة. وأكدت أن الالتزامات القانونية القائمة لم تعد تترجم بالقدر الكافي إلى حماية فعلية للمدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، كما أعربت عن قلقها من تنامي الخطاب الذي يجرد الخصوم من إنسانيتهم، مشيرة إلى أن السعي إلى تحقيق النصر العسكري بات يستخدم في بعض الحالات لتبرير خطاب لا يضع حدودا لما يمكن قوله أو فعله. وحذرت من أن التجارب التاريخية تظهر أن هذا النوع من الخطاب قد يمهد الطريق أمام ارتكاب جرائم خطيرة وأعمال وحشية. في سياق متصل، نبهت سبولياريتش إلى المخاطر المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في ساحات القتال، مشددة على ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة تحد من استخدامها. وأوضحت أن انخفاض تكلفة بعض التقنيات ولا سيما الطائرات المسيرة إلى جانب غياب تنظيم كاف لاستخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انتشار أسلحة يصعب التحكم فيها ولا تستطيع التمييز بدقة بين الأهداف العسكرية والمدنيين الأبرياء. هذا ولفتت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن هذه اللجنة وبالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدعو إلى وضع إطار قانوني يحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة، وفي مقدمتها الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وأعربت عن أملها في أن تستثمر الدول اجتماع المراجعة لاتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة المقرر عقده في جنيف منتصف شهر نوفمبر المقبل للتوصل إلى خطوات عملية تحد من هذه المخاطر. هذا وأكدت سبوليريتش أن العمل الإنساني يشكل مدخلا أساسيا من أجل بناء السلام، موضحة أن الخطوات الأولى نحو إنهاء النزاعات قد تبدأ بتأمين عودة المدنيين إلى مناطقهم وفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات واسعة لتبادل أسرى الحرب. وأضافت أن مثل هذه المبادرات تساعد على بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاقات من أجل وقف إطلاق النار. وشددت على أن اتفاقيات جنيف توفر الإطار القانوني الذي تستند إليه هذه الجهود، مؤكدة ضرورة العودة إلى احترام القواعد الدولية ومنحها الأولوية في التعامل مع النزاعات المسلحة. هذا ثم أعربت عن رفضها التمييز بين الحروب من حيث حجم معاناة المدنيين، مؤكدة أن النزاعات المسلحة الراهنة تشترك في خطورتها في ظل استخدام تقنيات عسكرية متطورة وتراجع القيود التي يفترض أن تحمي الأطفال والنساء والأسرى وسائر المدنيين. في ختام حديثها لموقعنا الإلكتروني شددت سبوليريتش على أهمية مواصلة الدعوة إلى السلام والحوار، مثمنة مواقف البابا لاوون الرابع عشر الداعية إلى حماية الحياة وصون كرامة كل إنسان.
4: أكثر من 32 ألف طفل في النيبال تأثروا بالفيضانات الناجمة عن انهيار جبل من الجليد والصخور في أحد أنهار الهيمالايا في نهاية شهر آب أغسطس، حيث أصبحت بعض مناطق المدن والقرى تشبه مناطق الحرب. ويفيد العلماء بأنه مع ارتفاع درجات الحرارة في جبال الهيمالايا أصبحت هذه الكوارث أكثر احتمالا للحدوث، بينما تجبر الدول التي ساهمت بالقدر الأقل في التسبب بها على دفع الثمن. وقد تم الإعلان عن وفاة 84 طفلاً ومع وجود 5285 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، فإن هذا الرقم مرشح للارتفاع، ويتوخى العلماء الحذر في ربط كارثة فريدة بتغير المناخ. لكن الظروف الأساسية المسببة لها مفهومة جيداً، إذ ترتفع درجة حرارة جبال الهيمالايا بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وتتضاءل الأنهار الجليدية وتذوب التربة الصقيعية، مما يضعف الجليد والأرض المتجمدة التي تربط هذه المنحدرات. تتجاوز هذه القضايا حدود النيبال بكثير، إذ تحتوي منطقة هندو كوش هيمالايا على كميات كبيرة من الجليد أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض باستثناء المناطق القطبية، ويعيش 240 مليون شخص في هذه الجبال، بينما يعيش 1.65 مليار شخص آخرون في المصبات ويعتمدون على الأنهار التي تتغذى من هذا الجليد، وهو ما يمثل نحو ربع البشرية. قد بدأ هذا النظام يفقد توازنه، حيث يؤدي الذوبان المتسارع إلى زيادة تدفق المياه وارتفاع مخاطر الفيضانات، ولاحقا إلى نقص حاد في المياه مع اختفاء الأنهار الجليدية. وعلى الرغم من أن النيبال تنتج حوالي 0.1 فقط من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، فإن الأطفال هم أكثر من يتحمل وشد عواقب أزمة المناخ. وكان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد اتفقوا على توفير التمويل والدعم لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها. وبالنسبة لبلدان مثل النيبال، يجب أن تترجم هذه الالتزامات إلى دعم ملموس وسريع في صورة تلبي احتياجات وحقوق الأطفال. وتعتبر المساعدات الإنسانية النقدية جزءا من استجابة اليونيسف لمواجهة فصل الشتاء، إلى جانب توزيع البطانيات ومستلزمات حديثي الولادة وملابس التدفئة، وتمنح هذه المساعدات النقدية الناس الكرامة لاتخاذ القرار بشأن احتياجاتهم الأكثر إلحاحا، سواء كان ذلك في دفع الأجار أو إرسال بناتهم إلى المدرسة أو شراء الوقود أو الحصول على رأس مال مبدئي لإعادة تشغيل متاجرهم الصغرى. ولم تبدأ هذه الكارثة في مع ارتفاع منسوب المياه، فقبل الفيضانات كان أكثر من نصف مليون طفل في نيبال معرضين بالفعل لثلاثة مخاطر مناخية وبيئية متداخلة على الأقل. وتضر الكوارث الأطفال بثلاث طرق: تدمير الخدمات الأساسية، حيث تضررت أو تدمرت في هذه الفيضانات وحدها 23 مدرسة و7 مرافق صحية و64 شبكة مياه، ترك ندوبا عاطفية عميقة تجعل الدعم النفسي والاجتماعي بضرورة الغذاء والمأوى ووضع جيل كامل في خطر نتيجة فقدان فرص التعلم وارتفاع مخاطر الزواج المبكر للفتيات. وتستمر الاستجابة الشاملة من الحكومات والمجتمعات والأمم المتحدة، حيث بنيت جسور جديدة بعد أسابيع قليلة من جرف السيول للبنى التحتية، وقامت اليونيسيف وشركائها بتطعيم أكثر من 68 ألف شخص ضد الكوليرا، وإعادة إمدادات المياه ل 27 ألف شخص، وإعادة الآلاف الأطفال إلى المساحات المخصصة للتعليم واللعب، فضلا عن إعادة لم شمل 51 طفلا بعائلاتهم. وتظهر آثار هذه الاستجابة في ابتسامات الأطفال داخل الخيام المدرسية وارتياح الأمهات اللاتي تلقين مستلزمات الأطفال وفي الدعم النفسي المقدم للطلاب بعد المدرسة. ومع ذلك، إذ لم يتحرك العالم لتقليل المخاطر المناخية، فستستمر العودة إلى نفس الوديان بعد كل فيضان وانهيار أرضي، وسيكون الأطفال دائما هم من يدفعون الثمن الأكبر، ليس فقط في نيبال بل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم أجمع.
3: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم السبت 10 من تشرين الأول أكتوبر أعضاء سينودوس كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين، وأعرب الأب الأقدس للحضور في بداية كلمته إليهم عن سعادته لاستقبالهم لمناسبة انعقاد السينودوس، والذي وحسب ما ذكر قدسته ليس فقط إجراء إداريا بل هو أيضا لحظة شركة وخدمة كأساقفة. ثم أراد البابا أن يحيي من خلال الحضور الكهنة والرهبان والراهبات والإكليريكيين وجميع مؤمني كنيسة الروم الملكيين الأحباء، سواء في أراضيكم أو في الشتات عبر العالم، قال قدسته. ذكر الأب الأقدس بعد ذلك بأن في أنطاكيا سمي للمرة الأولى أتباع يسوع بالمسيحيين، وقد كان المسيحيون في تلك الفترة كما هم اليوم مدعوين إلى العيش بشكل يشهد للحضور الحي لله الساكن بيننا. ووصل قدسة البابا أن المسيحيين الأوائل كانوا يختلفون عن الآخرين بفضل حياة المحبة، وهو ما يستمر في رعاياكم، قال البابا للحضور، وأضاف أنهم لا يحملون الإيمان في عقولهم فقط بل يجعلونه يتغلغل إلى قلوبهم، وبتحفيز من الروح القدس يتقسمون الطعام مع الجياع ويقدمون التربية والعناية الصحية، يرافقون المتألمين ويشجعونهم كي تكون الكنيسة منارة وخاصة في زمن الاضطراب هذا. ووصل البابا لون 14 قائلا لأعضاء سينودوس كنيسة الروم الملكيين إن المؤمنين في الكثير من مناطق كنيستهم التقليدية يعانون من الحرب وعدم الاستقرار، التطرف الديني والمصاعب الاقتصادية، وأضاف أنه يريد أن يقول من خلالهم لكنيستهم الحبيبة أنه قريب منهم، وأن الكنيسة الكاثوليكية كلها معهم، وذلك لأن إذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء. ووصل الأب الأقدس أنهم، ولأنهم يعانون ويسعون إلى الاقتضاء بيسوع في الوداعة التي افتدى بها العالم في قلب الكنيسة. وتبع البابا قائلا لأعضاء السينودوس أنه يفكر بشكل خاص في الجراح والصعاب التي يواجهونها، ما يجبر الكثير من المؤمنين إلى الرحيل إلى أراض بعيدة للعثور على عمل والهرب من الأخطار وحتى الاضطهاد في بعض الأحيان ولإنشاء عائلاتهم في أمان. تحدث قدسة البابا بعد ذلك إلى ضيوفه عما وصفها بالدعوة العظيمة لكنيستهم، أي أن يكونوا شهودا للمصالحة والسلام في أراض مزقتها النزاعات، وأضاف أنهم بذور شركة في أراض جرحها العنف، وأن هذه الشهادة تجعلهم بالفعل أيقونات لقرون من الإيمان في أقدس أماكن خلاصنا. توقف البابا لون 14 بعد ذلك عند كون الميل البشري نحو الصراع يؤثر علينا نحن أيضا في الكنيسة في بعض الأحيان، وليس من الصدفة، تابع الأب الأقدس، أن تكون التوصية الأولى للكهنة والشمامسة حسب الطقس البيزنطي مع استعدادهم للاحتفال بالليتورجيا الإلهية أن يكونوا في تصالح مع الجميع، ولا يحملوا في نفوسهم شيئا ضد أي شخص أو في قلوبهم ضغينة أو شرا، إن هذه المصالحة هي ذبيحة في المسيح ومعه، أضاف الحبر الأعظم. وتبع الأب الأقدس قائلا للحضور إن سينودوس أساقفة كنيسة الروم الملكيين هو من هذا المنطلق حارس للشركة، وأضاف أن عليهم مسؤولية كبيرة ألا وهي الحفاظ على الشركة وإنماؤها من خلال المجمعية الأسقفية، وهو ما كان قدسته قد أشار إليه في الإرادة الرسولية موتوا كونكورديا. وتابع البابا مشددا على ضرورة اليقظة كي لا نسقط في تجربة الترفع على الآخرين والسعي إلى السلطة بدلا من الخدمة، المكسب بدلا من الشفافية والنزاهة، النجاح الشخصي بدلا من الاهتمام الرعوي. وأضاف الأب الأقدس أن الروح القدس يطالبنا ببذل الجهد والصلاة من أجل الوحدة التي ستساعد الناس جميعا على إدراك أن المسيح حاضر بيننا. تحدث البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عن أن أنجع تعبير عن إيماننا وأوضح إعلان للبشرى السارة لمن لا يعرفون المسيح يتحققان حين نحمل صليبنا ونختار إظهار المحبة في لحظات نشعر فيها بالخوف والغضب والمعاناة. وتابع الأب الأقدس أننا نحن من يخدم الكنيسة كإكليروس نمنح مؤمنين رجاء أكبر في الإنجيل حين نسائل أنفسنا ونحاسب بعضنا البعض، لا فقط فيما يتعلق بإدارة الخيور المادية بل وأيضا فيما يخص طريقة سعينا إلى المصالحة. وتابع الأب الأقدس أننا قد رأينا على مر التاريخ أن المحن التي نواجهها سواء كانت هذه الاستشهاد أو التضحيات التي نقوم بها انطلاقا من محبة القريب توفر لنا فرصة لإظهار إيماننا بطريقة تتردد أصداؤها في قلوب من يتطلعون إلى سلام حقيقي. وهكذا فإني أصلي، قال البابا لون الرابع عشر، كي تستمروا بالرجاء المسيحي وبمحبة جميع من تعيشون معهم في تنشئة الشباب وتشجيع الجميع حسب تقاليدكم النبيلة. أكد قداسة البابا بعد ذلك أن الكرسي الرسولي من جانبه وبفضل سخاء كثيرين يعمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في سوريا ولبنان والعراق لتلقي تربية كاثوليكية. وأضاف أن الهدف هو دعم الشباب كي تحصل العائلات المسيحية على المساعدة الضرورية للبقاء في الشرق الأوسط والحفاظ على الحضور المسيحي. وفي ختام كلمته إلى أعضاء كنيسة الروم الملكيين الذين استقبلهم اليوم السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر لمناسبة انعقاد سينودوس الكنيسة، أراد قداسة البابا لون الرابع عشر توجيه الشكر إليهم على ما يقومون به، كما وأكد للحضور قربه الروحي. ثم أوكل الأب الأقدس السينودوس إلى شفاعة مريم والدة الإله وأكد صلاته كي ينير الروح القدس أعضاء السينودوس ويقودهم في اتخاذ القرارات. وختم قداسة البابا مستمطرا على الحضور وعلى جميع مؤمني كنيسة الروم الملكيين وافر البركات الإلهية.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء مدراء المتاحف من مختلف أنحاء العالم في مجموعة بيزوت. ووجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد اغتنمت بسرور فرصة لقائكم أنتم أعضاء مجموعة بيزوت الذين تمثلون بعضا من أعرق المتاحف وأكثرها شهرة في العالم. أنتم بحكم عملكم وشغفكم تدركون جيدا أن كل متحف هو مكان للذاكرة والجمال والتاريخ، يتيح اللقاء بين الأجيال ويعزز الثقافة والإبداع الإنساني. تابع الأب الأقدس يقول: لقد أولت الكنيسة على مر القرون اهتماما خاصا بالبعد الفني مقدرة مختلف أشكاله، فالفن هو في الواقع الوسيلة التي يستخدمها الإنسان بفضل موهبته وإبداعه لإضفاء القيمة على المادة وتحويلها، أي على الخليقة التي يعيش فيها على صورة الله ومثاله. ومن هذا المنطلق يكتسب موضوع لقائكم وهو المادية أهمية خاصة، ليس فقط لاكتشاف العلاقات بين الشيء المادي وتفسير العمل الفني، بل أيضا للتأمل في الخصائص المميزة للمادة بوصفها المكان الذي أراد الله نفسه أن يكشف فيه عن ذاته. وفي هذا الصدد أود أن أتشارك معكم بعض التأملات الموجزة. أولا، أضاف الحبر الأعظم يقول: إن المادة متاحة لنا فهي عطية تمنح لنا، والفنان بفضل مهارته يحول ما بين يديه ليقدمه بدوره عطية للآخرين، وهكذا يسهم النتاج الثقافي في إبراز جمال الخليقة. وفي هذا السياق كتب البابا فرانسيس: كان يسوع يعمل بيديه وكان على تماس يومي مع المادة التي خلقها الله ليمنحها شكلا بفضل مهارته كحرفي. كذلك فإن المادة هي قابلة للتشكيل، إذ يمكن تطويعها وفقا لفكرة الفنان لكي يعبر من خلاله عن حدسه وإلهامه ويعطي المشاعر والأحلام والكلمات جسدا أو صوتا. فالفن هو في الواقع عملية إبداعية يحاكي الإنسان من خلالها عمل الله ويشكل المادة ليضفي عليها معنى متساميا، وهكذا تصبح المادة علامة على ذلك الجمال الذي يوقظ عيون القلب والعقل ويوجه الإنسان نحو العلا. تابع الأب الأقدس يقول: وأخيرا المادة هي ذاكرة، فالأعمال المحفوظة في المتاحف تشهد على تاريخ يخاطب كل إنسان ويتوجه إليه جيلا بعد جيل، وهكذا يضع العمل المتحفي حكمة الماضي بين أيدي الحاضر. أما الكنيسة التي تحج عبر الزمن فقد فهمت الفن على هذا النحو تحديدا، لا بوصفه مجرد اهتمام بالشكل والجمال لذاتهما، بل باعتباره شكلا من أشكال إعلان الإنجيل من خلال الجمال. لذلك خلص البابا لاوون 14 إلى القول: أهنئكم جميعا على عملكم في إدارة المتاحف التي تكرسون جهودكم لها والإشراف عليها وعلى حفاظكم على تراث مشترك للبشرية جمعاء، وأتمنى كل الخير لمبادرات مجموعتكم، وأستمطر عليكم وعلى أحبائكم ومعاونيكم فيض بركات الرب. أعلنت دائرة الكنائس الشرقية أن البابا لاوون 14 قرر تخصيص منح دراسية لدعم الطلاب المسيحيين من العائلات الأكثر احتياجاً في لبنان وسوريا والعراق بما يغطي الرسوم المدرسية والجامعية السنوية لأبنائهم. وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صدر اليوم السبت 10/1 أكتوبر 2026 أن الحبر الأعظم أشار إلى مشروع رعوي مخصص للعائلات المسيحية التي تعاني أوضاعاً شديدة الصعوبة في هذه البلدان، وذلك خلال اللقاء الذي استقبل فيه صباح اليوم سينودوس أساقفة كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين الكاثوليك. وبموجب هذا القرار وجه قداسة البابا إلى تأمين منح دراسية لهذه الجماعات من خلال دائرة الكنائس الشرقية لتغطية تكاليف الأقساط المدرسية والجامعية السنوية لأبنائها. وأكد البيان أن هذه المبادرة تعبر عن عناية الأبوة التي يليها البابا لاوون 14 للأطفال والمراهقين والشباب وعائلاتهم، كما تهدف إلى إظهار قربه وقرب الكنيسة الكاثوليكية جمعاء من المؤمنين الذين أنهكتهم النزاعات وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها هذه البلدان منذ زمن طويل. ومن خلال هذه الخطوة يجدد البابا لاوون 14 اهتمام الكنيسة بأبنائها في الشرق الأوسط، ولا سيما العائلات المسيحية التي تواجه تحديات قاسية، واضعا دعم التعليم في خدمة الأطفال والشباب، ومؤكدا تضامن الكنيسة معهم في ظروفهم الصعبة. من غير المفهوم حقا أن يرغب المرء في استخدام هذا النظام في يومنا هذا، ولا أعرف لأي غايات، ومن المؤكد أنه لا يمكن القبول بتحويل الموت إلى مشهد استعراضي حتى وإن كان الشخص مذنبا بطبيعة الحال، فهناك وسائل أخرى. بهذه الكلمات علق الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على قرار وزارة الدفاع الأمريكية لبث حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن مباشرة عبر الإنترنت، وهو الرائد السابق في الجيش الأمريكي الذي أدين بارتكاب مجزرة فورت هود عام 2009. وأضاف الكاردينال بارولين على هامش فعالية أقيمت في روما تكريما لجون هنري نيومان إن فكر الكنيسة يعارض عقوبة الإعدام معارضة تامة، فهي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية ولا تشكل أي رادع. وأشار إلى أن رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة رئيس الأساقفة بول ستاك كوكلي سبق أن عبر عن موقفه بشأن هذه المسألة، لافتا إلى أن الكرسي الرسولي سيصدر بيانا في هذا الشأن. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن جائزة نوبل للسلام التي منحت أمس إلى الحقوقية الجنوب أفريقية البالغة من العمر 85 عاما نافاني ثيم نافي بيلاي، وهي قضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2003 وحتى عام 2008 ومفوضة للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2008 إلى عام 2014، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن النضال من أجل حقوق الإنسان هو أمر إيجابي.
3: دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يانا سبولياريتش إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إحلال السلام في العالم والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاعات، محذرة من تصاعد الخطاب الذي ينزع عن الإنسان صفته الإنسانية ومن المخاطر المتزايدة لاستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الحروب. في حديث إلى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني في عقب لقائها مع البابا لون 14 في الفاتيكان، شددت السيدة سبولياريتش على أهمية الدور الذي يطلع به الكرسي الرسولي من أجل دعم الحوار وتعزيز ثقافة السلام في العالم، مؤكدة أن الدعوة المشتركة إلى إنهاء الحروب وحماية المدنيين تمنح هذه الجهود قوة أكبر وتأثيرا أوسع. وأوضحت أن اللقاء الذي جمعها مع الحبر الأعظم في 9 من تشرين الأول أكتوبر الجاري يحمل أهمية كبيرة، ليس بالنسبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية المدنيين ولا سيما الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في قلب النزاعات المسلحة والحروب. في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني، كشفت سبولياريتش عن التحضيرات لعقد مؤتمر دولي في الأردن في 7 من كانون الأول ديسمبر المقبل برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما أعربت عن أملها في أن يجمع المؤتمر قادة الدول لتجديد التزامهم بالمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى صون كرامة الإنسان وحماية المدنيين في مختلف الظروف. هذا وأشارت إلى أن 122 دولة حول العالم أبدت حتى الآن رغبتها في المشاركة في هذا اللقاء مع استمرار انضمام دول جديدة، معتبرة أن هذا الإقبال يمنحها الأمل بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. تأتي هذه المبادرة في وقت ترصد فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 130 نزاعا حول العالم، وهو عدد غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، ويعادل نحو ضعف ما كان عليه قبل 15 عاما. ولفتت سبولياريتش إلى أن النزاعات باتت متشابكة بصورة متزايدة، ما يجعل فهمها ومعالجة تداعياتها أكثر تعقيدا. وحذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تراجع احترام قواعد القانون الدولي أثناء الحروب، رغم أن جميع دول العالم صادقت على اتفاقيات جنيف لعام 49 والتي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف الحد من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة. وأكدت أن الالتزامات القانونية القائمة لم تعد تترجم بالقدر الكافي إلى حماية فعلية للمدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في القتال. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.